0: There was no one near him. And I eat manna mushroom in the dew. When you got a good interval, let's say, how?
1: Yeah.
0: Why did you نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بن الديون ديك
1: سمني بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه بعد
0: ورسينا
1: ما مش هاي بلال الهلاوي ها تزيد الله ورتني اضارت وتودي خي دار ولا بعد بلال الهلاوي يا لو كيف بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
2: Ike's Love & Sandwich Shop is a proud supporter of KCSU, serving sandwiches to the northern Colorado area. Located in Front Range Village on Council Tree Avenue and Corbett Drive, more information can be found at ikesandwich.com. Again, that's IKES sandwich.com.